0: كيلو ال ترى عندكم زرد او 7 نوفس اي ويش فرنر لا ما ادري ديسك
1: شو اتي اي وتياك نحسب
0: كذا اي ويش واز ا ليتل بيت تولر اي ويش واز ا باور فانجو فيرا اثنين في لودو
2: اسبيريشنز كبار
1: هذا لودو نفل هو جيش بولتيري كل بي هاد يو جيمي اك
0: انت انت جيش بولتيري لا اصنع بس لي لكن اخذ
1: بول شاجب
0: فانجو كبيرة ال لودو اد ناملو الاول كان ناتال جورناتا اي وكلا الاول كان ناتال جما وي تشات ناملو تر نايدرون فتي
2: بازيك امين ساسينيكم بيش باتونا الاول كان ناتاكم بيش حتي هولو كوني ساي كونس لو يك ام بورس نقرا هزين تفكيف ماندي لكنا ازايدا شلون تخصك على تايف اسمع حتي هور اللي بالك عن اكبر من تياك
1: انا بحرق كبيرة كنا دي نستنى والمسج تياك دهلين فوقنا نانتي بيل 0897 وبطت لنا ماريا دولودو
0: لا انا ماريا
1: قالت لنا يك
3: بونجو
0: بونجو
3: يناد بلايت لول كان ناتال جرناتا قمت التفلة باريت بالفان لسكولا ورا خمس منوتي إلا كنت نبربارا بشمور الشول سوا ورا خمس منوتي اتشب اللي وتعيد لي
2: keep left
3: اللوم casual day جيب للهويج ويب هالسا مفلقسينا الشول اتنسو سال سكولة تاحا بش نخدلا الهويج بونجو
0: كانا كبيرة يك انت تخصف اللي عندك جورنا تهزينا افتكار اللي ماريا دالودو بتيت الجورنا
1: بريتال كانا مسكينة طفلة بلاتا ادي دحلت في الفانيا هسره هتتزقت تهيئتها انا تقول هات كاجوال ويبون
0: فاهم مار كان امه تاخدتها الطفله مالت السكوله وزن مسكت
2: مرتبه السنه
0: عندها شورتي بحال برنشيبس راح يجيبوا لها الهويج للسكوله
2: يكوين الماما تاي لسه
1: جاوديا جاوديا كتت اليوم من جيبي
0: كفروا بصولنا 99 تريبل زي ايوه كنت قلت اليوم تبزع عشان زال انجرافاتها 99 تريبل زيرو 897 في واتساب تاعنا قول بكتر مادونا سابرنا كاربنتر جايين بونجو

من هاري الجازي ساتسفاي فوق بي وانده هفنا شنو راكون تاركون دواردان الفياشتك اللي جوا الكيرغستان ونحسب لكتر واحدة لسانا كنا نفتكر زغور مش فورسي إيا دل الاكسكرشن لبوكيانا بزويمل فيكلاينا في دل المونتانيا وكمبيانا البرناتورا مبتر جاينا نزلنا كانت فوق يومين فوق الزيمل مش بيتشايتا منا من تلين أسف الستسيات وقس كنت تنمن الطرق اللي كنا اتنادو منه مش بدأ واحدة كنا قدين من ريفر بدأ واحدة كنا قدين البدان الحفنة جبل وقس كنا في الزيمل نيرنا شيلو يعمل دوك الطرق اتنا لك أفنتورا طالب ليه بانسوما لو اسكبال دي بيجين كوبلو أوني forget me فوق بيه.

0: the hits with Nescafé Espresso Concentrate.
1: ووالدين الكومة ديسيون اللي سيرا كل اكتامل والدنا اتمانا الجمع في لود وقت بي بريكفست ويكون مع جيمي تنو وان كوينو وتباتلنا الديسكا فاوريتا تيك والواتساب نمبر تانا 99-000-897 وياك التيم يازلي لك انت سر كنت تربخ ريوزبل ايست كوفي كاب لدوك انيس كولا لي اتو هفنا هني يتوال فلوك في تشودنية تتصاص قلمر فورسي لي انت سر كل بزون دان اوفيومن كلو غراتي هفنا على نسكافي اسبستو Espresso Concentrate, ovviamente è una atmana il gemma filodo, good luck!

0: واحدة كانت على ورا نفس نردات ورا فلاشية نوا كان ستيك سيزن الستة نزين عشرة
1: Good afternoon للكل هات برا للدوك اللي ما يعملوش الاندكيترز عليا سوا في التيمة تيايك
0: يحرقو كويس
1: اشحان عايدة كيف شكلوك
0: مزغور مزغور
1: امبات كل ام تأتشي قصو سوا لك او تدورك الهورن امبات كل ام كابتي تهرشون زكمتي او تايلي مش حبا فيا ما حبتها قديمي
0: اكو
1: امبات يجو الاكسيدنز
0: امبات الى الكومنتي اكو
1: اتنايت جالي اكي اللوم من ياف ما قلو ما قل حسيت الكلين عايدة بدفر برا للدوك لي ما يعملوش indicators
0: ورودين باتت الناس مالين good afternoon كلو هات كليف داوك لي ماشيل
1: أمي ما رودين تفكرنيش رودين
0: big pet peeve بمينين إما فيرا لي متمشلا كارا
1: يينا لي مني مشلا إينا جيلي إرساء تجي فير من إيفا
0: إيفا لا كارا أو يا ديسكوستان سبيشال من من يكول ينف بحال أو مفتوه كول مين فيرا تاو لا لا
1: مالبجالا
0: وتدي أتيقلو لك ليكو شخا تيقلو تيقلو يقفو تكسود من نيس تيقلو
1: سكونت من يكو
0: سكونت من يكو فيرا زيرا
1: اسما باتي تنا يريكا وقالتنا قد افترنون للكل هات اللي فداو كليب باركي او هزين او يهلو زوج باركينز ايفا
0: كيف دي كارا ها تيك فيرا كارا
1: ايقور ابقاو يبطونا Good afternoon, للكل هات برا لل 99000 8970

اللي كان له دين السنة المولتي يوروفيجن سونغ كونتست نيتن بسايلا دكاد غانادور وايد نريسه من بيات نيف الاشياء نسباري ينتقال لك ويكند تالجن اوفيامنت اللوم ديم تكون لكتر جورنات اللي بيشير نشان نكارغاو كون داق شي تاويدا وش بيان اسباشي عندك لك شو ويكند انتي ايخ بي لترامنت كيني باكي اصفاريد بيشير نشان لكتر جزر كوبرا ورا الويكند كون داق شي تاكد دا ميا كوازي اهدتو كل سنقبلو قدين احنا مدان جيمي كاردونا.